0: كم كبرك وكم ثقلك وكم ثقل السماء؟ اللي خلق السماء ما يقدر يجيبك انت كم اذرع كيف ما يقدر يعني؟ آياته مبسوطة أمامك تدل على قدرته العظمى جل جلاله. هيهات هيات لما تعودون، إيه هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن، كيف نموت ونحيا؟ يعني نحيا مدة ثم نموت في تقديم وتأخير، أو نموت ونحيا، يموت منا طائفة ويجون من بعدنا طائفة، لا يحيى ولا يموت بس. وما نحن بمبعوثين، كيف تنفون أمرا لا حجة لكم فيه ولا معرفة لكم بحقائقه؟ وقامت الدلائل على أن من بدأ أول خلق يعيده جل جلاله. ويقولون على سيدنا هود إن هو إلا رجل افتراء الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، كما قال سيدنا نوح، قال أوحى الله إليه عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء مثل الغثاء الشجر اليابس والذي يأخذه السيل من ذلك المدات فيعلو فوقه، جعلناهم غثاء أي أهلكناهم وساروا كما قال الله في أصحاب الفيل، فجعلهم كعصف مأكول، شجر أكلت فيه الأنعام تفرق هكذا. وكذلك قوم النبي هود جاءتهم تلك الريح العقيم وصقصقت بينهم وبديارهم ونخيلهم حتى صاروا مرميين على الأرض أجسام خاوية غثاء، فجعلهم غثاء يقول تعالى وجانبهم فبعدا للقوم الظالمين. وجاء الرسل من بعدهم رسول بعد رسول كما يذكر الله لنا، وهكذا قصة البشر، والحمد لله على وصول خاتم الرسل وسيدهم، وأننا في النور الذي بعثه الله به والذي آتاه إياه، وهو سيد جميع المرسلين صلوات الله عليهم. والله يجمعنا بالرسل أجمعين تحت لواء الحمد وفي دار الكرامة. اللهم لا باعدت بيننا، آمنا بك وبرسلك وما جاءوا به عنك، فاجعلنا من أتباعهم وأهل حسن اتباعهم، واجمعنا معهم يا ربنا في ظل عرشك وعلى حوض وعلى تحت لواء الحمد الذي يحمل نبيك، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، اجعلنا وأهلينا وأحبابنا ممن أطاع الله والرسول ومات على ذلك، فحق له وعدك بالحق، ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حسن أولئك رفيقا، فاجعلنا مع ذلك الرفيق، اسلك بنا مسلكهم بلا تعويق، وادخلنا في اعلى رفيق يا ارحم الراحمين. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
1: الله يتقبل دعواتك، أجيب الإجابات في خيرات ومسرات وزيادات، ولا يصرف لنا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب والتفريج على كل مكروب، يعطينا المطلوب جميعا الحب الحبيب المحبوب، يفتح الله على الحاضرين إن شاء الله مفتوح العارفين، يفقنا اليوم في الدين يعلمنا بالسبيل وهدى السبيل. يا الله يا الله يا الله، يا من نطلب له سواه، يا من ليس لنا غير له، انظر بعين رحمة إلينا واقبل برج الكريم علينا وعمل برسك الجميع، فعمل من تأهله إنك تتوب المرفر. اللهم لا تعذب من لغفرته ولا هم من فرقته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا شقيا الا سعدته ولا غير من رددته ولا ضال هديته ولا حيت من حي الدنيا لك فارضا ولا سعى قضيته وانت نقوار رحمك نبينا. اللهم لا تصرفنا من هذه الحال الا والذنوب مغفوره والعيوب مستوره يا رب العالمين، على هذه النيه وكل صالح خاتمه مع طول العمر وفي عافيه واستقامه وطول عباده، واجل اخر كلام من الدنيا بعد عمر لا اله الا الله يحقن بحقائق لا اله الا الله ويعطينا بدايه الله، على هذه النيه وكل صالح خاتمه تشفع بها والى حضره النبي في محمد صلى الله عليه وسلم بسر الرسالة الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الإسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام
4: يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل ومتابعون الكرام عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من مدينة تريم. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 من يومنا هذا الاثنين 27 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام. الإنسان عزيز المستمع الكريم خلق همام يهتم لأمره ومستقبله ومآله، والهم إن لم يصرفه لله ولحياته الأبدية السرمدية فهو حسر عليه في الدنيا وفي الآخرة. إن كان جل همك دنياك فلن يأتيك إلا ما كتب لك، وإن صرفت همك لله تعالى أتتك الدنيا وهي راغمة وربحت معها الآخرة. الطباع معدية، وعلى مبدأ جاور جميل الروح تصيبك عدوى جماله. رافق البشوش عزيز المستمع الكريم، رافق الرضي السمح الهين اللين الذي يجعلك تشعر بقيمة أبسط النعم والتفاصيل من حولك، لأن الحياة معهم نعيم معجل وراحة بال. وقد قيل في الأمثال: جاور السعيد تسعد. عزيزي المستمع الكريم، إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. ليس عليك إلا أن تطمئن، فرزقك مكفول وسعيك مكتوب ونصيبك محفوظ ودعواتك مرفوعة مسموعة، وأمرك كله بيد الله سبحانه وتعالى، والله يعدك بالمعية والمغفرة والرحمة. كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة كتاب الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911 للهجرة. ولد بالقاهرة وكان عالما موسوعيا بارزا، إذ تبحر في التفسير والحديث والفقه والنحو والأدب وغيرها من علوم الإسلام، ومصنفاته شهيرة وكثيرة. كتابنا هذا يحمل عنوان الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة، وهو رسالة لطيفة صنفها الإمام السيوطي ليناقش فيها مسألة المفاضلة بين أطهر بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة. رتب المؤلف كتابه على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي: الفصل الأول خصص للحديث عن أسماء هذه البلدين الشريفين ودلالتها اللغوية والتاريخية. الفصل الثاني دار حول حدود الحرمين الشريفين وناقش بعض الإشكالات الواردة. الفصل الثالث خصص لصلب الموضوع وهو التفضيل بينهما، مع بيان ما اختصت به المدينة دون مكة وإيراد الاستدراكات. والخاتمة اشتملت على فوائد منشورة متفرقة، وقد اعتمد السيوطي رحمه الله تعالى في تحرير مادته على مصادر معتبرة، أبرزها كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام الزركشي، وكتاب أخبار المدينة للزبير بن بكار. ومن رشفات هذا الكتاب قال في صفحة 17-18: فقد وقع الكلام في التفضيل بين مكة والمدينة، فملت عما رجحه أئمة مذهبنا إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقلت بتفضيل لما قام عندي من الأدلة في ذلك، وها أنا أبرزه في هذه الأوراق وأصح المسالك مسمى بالحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة. وفي صفحة 19 قال: فللأولى 30 اسما، أحدها مكة، وهو مأخوذ من تمكك العظم، أي اجتذاب ما فيه من المخ، وتمكك الفصيل في ضرع الناقة، فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات التي تأتيها في المواسم. وفي صفحة 25 قال: وللمدينة 11 اسما، المدينة وطيبة وطابة والمسكينة وجابرة والمجبورة والمرحومة والعذراء والمحبة والمحبوبة والقاصية. ويعد هذا الكتاب تحفة علمية تاريخية وأدبية، إذ جمع فيه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مسألة دقيقة تفرقت أشتاتها في بطون المجلدات الكبيرة، وضبطها في رسالة مركزة، كما تكمن أهميته البالغة في توفيره لنصوص ومختارات نفيسة ضائعة من كتاب أخبار المدينة للزبير بن بكار، مما يجعله قراءة ممتعة ومثيرة لطلبة العلم والباحثين في تاريخ الحرمين الشريفين.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ حسين بابهير، تحمل عنوان رسالة نداء لكل أخت قبل فوات الأوان. يا أختي الغالية، يا درة ثمينة لا تقدر بثمن، يا قلبا طاهرا خلق ليصان لا ليهان، اسمعي هذه الكلمات وكأنها تقال لك وحدك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. إياك ثم إياك أن تثقي برجل يطرق بابك من الحرام، يزين لك الكلام ويعيدك بالزواج ثم يطلب رقمك أو صورتك أو خصوصيتك، لأن الحقيقة التي يجب أن تكتب بدموع العبرة والعبرة، من بدأ بطريق بالحرام لم يختمه بالحلال. كم من فتاة صدقت كلمة أحبك فخسرت نفسها، وكم من بريئة صدقت سأتزوجك فباعت كرامتها دون أن تشعر، وكم من أخت أغلقت الباب على نفسها تبكي لأن صورة واحدة أصبحت سيفا على رقبتها. تذكري جيدا، من يطلبك في الخفاء لا يريدك في العلن، ومن يخاف من أهلك لن يخاف عليك، ومن يبتزك اليوم كان يخطط لإيذائك منذ البداية. ليس كل من قال أحبك صادق، بل الصادق هو من يأتيك من الباب بالحلال مرفوع الرأس أمام أهلك لا خلف الشاشات. ومن يهددك أو يبتزك ليس رجلا بل جبان خال من الشرف، رجل سقط من عيون الرجولة قبل أن يسقط في عينيك. أغلقي كل باب يبدأ بالسر، اقطعي كل علاقة تبعدك عن كرامتك، احفظي نفسك فوالله لن يحفظك أحد إن لم تحفظي أنت نفسك. وعود إلى ربك قبل أن تضيعي بين الوعود الكاذبة، ارفع يديك بقلب منكسر وقولي ربي سترتني فاسترني دوما ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تيأسي، فكم من ذنب غفره الله، وكم من مكسور جبره الله، وكم من دمعة رآها الله فبدلها فرحا وسكينة. تذكري التوبة ليست نهاية الطريق بل بداية، والله أرحم بك من نفسك ومن كل هذا العالم القاسي. فاحفظي نفسك، فأنت ليست قصة عابرة بل كرامة يجب أن تصان، وقلب يستحق النقاء، وحياة لا تبنى على الوهم. لا تنتظري الألم حتى تتعلمي، تعلمي الآن وكوني أقوى من كل إغراء وأغلى من أن تستغلي. اللهم احفظ بنات المسلمين واسترهن فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين، اللهم آمين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن القرنفل. تعتبر القرنفل من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يلجأ إليها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بفضل احتوائه على مركب اليوجينول الذي يعمل كمضاد طبيعي خوي للميكروبات والالتهابات. وإليك عزيزي المستمع الكريم أبرز فوائد القرنفل وكيفية استخدامه. فوائد القرنفل لنزلات البرد: طارد للبلغم ومذيب للمخاط. يساعد القرنفل في تفتيح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويطرد البلغم المتراكم في الصدر والجيوب الأنفية. كذلك أيضا تسكين آلام الحلق، يعمل كمخدر طبيعي، لذا فإن الغرغرة بمغلي القرنفل أو مضغ مسمار منه يقلل من التهاب الحلق بشكل ملحوظ. كذلك تقوية المناعة، غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية بشكل أسرع. كذلك خافض للحرارة، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى بفضل خصائص مضادة للالتهاب. طرق فعالة لاستخدام شاي القرنفل: أضف مسمارين أو ثلاثة من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشربه. يمكن تحليته بالعسل لتعزيز الفائدة. استنشاق البخار: أضف بضع قطرات من زيت القرنفل أو قرنفل صحيح إلى ماء مغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية. مزيج العسل والقرنفل: اخلط رشة من مسحوق القرنفل مع ملعقة عسل كبيرة لتلطيف الكحة وتهدئة الصدر قبل النوم. وهناك ثمة نصائح وتحذيرات: على الرغم من فوائده العظيمة يجب الحذر في الحالات التالية: الحوامل والمرضعات يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية. الأطفال لا ينصح بإعطائهم زيت القرنفل المركز. كذلك سيولة الدم: القرنفل قد يبطئ من تجلط الدم، لذا يجب تجنبه لمن يتناول أدوية مسيلة للدم أو قبل العمليات الجراحية.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك، فأحسن صنع ذكرياتهم. توقف قليل وتأمل هذه الحقيقة العميقة. لو عاد الزمن بطفلك بعد 20 عام، ماذا سيبقى في ذاكرته عنك؟ هل سيتذكر كثرة الأوامر أم سيتذكر دفء حضنك؟ هل سيتذكر العقوبات أم سيتذكر ابتسامتك عندما كان يركض إليك؟ هل سيتذكر ما اشتريت له أم سيتذكر كيف كنت تجعله يشعر؟ الحقيقة أن الأطفال لا يحتفظون في ذاكرتهم بكل التفاصيل، لكنهم يحتفظون بالمشاعر، فالمشاعر لا تشيخ بل تكبر معاهم. إن كل يوم يمر وكل كلمة تنطق بها وكل تصرف يصدر منك يتحول إلى صفحة جديدة في كتاب طفولتهم، وسيقرؤونه في شبابهم ويستحضرونه عندما يصبحون آباء وأمهات. فاحرص أن يكون هذا الكتاب مليء بالرحمة والحنان والإحتواء والذكريات الجميلة التي تضيء قلوبهم كلما تذكروها. كيف نصنع ذكريات تبقى ولا تنسى؟ أولا، أعطهم حضورك قبل أن تعطيهم وقتك. قد تجلس مع طفلك ساعات وقلبك منشغل فلا ينال منك شيئا، وقد تجلس معه 10 دقائق تنظر إليه، تبتسم، تستمع لحديثه باهتمام، فتمنحه من الحب ما يكفيه أياما. فالطفل لا يحتاج والدا موجود بجسده فقط، بل يحتاج قلبا حاضرا معه. ثانيا، ليكون الرفق رفيقك عند الخطأ. كل طفل يخطئ، لكن الطفل لا يتذكر غالبا الخطأ الذي ارتكبه، وإنما يتذكر الطريقة التي عومل بها. فإن وجد حلما ورحمة وتعليما تعلم وهو مطمئن، وإن وجد صراخا وإهانة وقسوة بقي آثرها في قلبه سنوات طويلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثالثا، لا تحتقر اللحظات الصغيرة. لا تنتظر السفر ولا الهدايا الثمينة لتصنع الذكريات، فقد تصنعها بقصة قبل النوم، جلسة شاي عائلية، نزهة قصيرة، قراءة سورة معا، دعاء جماعي، حضن عند العودة إلى المنزل. هذه اللحظات البسيطة هي التي تتحول مع مرور السنين إلى أجمل ما يتذكره الأبناء. رابعا، أكثر من كلمات الحب والتقدير. كم يحتاج الطفل أن يسمع أحبك، أنا فخور بك، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لأنك ساعدتني. قد تراها كلمات عابرة، لكنها في قلب الطفل بذور ثقة وأمل وشعور بالأمان تنمو معه عاما بعد عام. خامسا، كن قدوة قبل أن تكون موجها. الأطفال لا يتعلمون بآذانهم فقط، بل يتعلمون بعيونهم، فإذا رأوك صادقا تعلموا الصدق، وإذا رأوك رحيما تعلموا الرحمة، وإذا رأوك محافظا على الصلاة تعلقوا بها، فحياتك هي أول كتاب يقرؤونه. وقفة مع القلب. قد يأتي يوم تكون فيه بعيد عن أبنائك، لكن ذكرياتهم معك ستبقى قريبة، فإن كانت مليئة بالمحبة كانت سكينة لهم في الشدائد، وإن كانت مليئة بالقسوة بقيت جراحا يصعب نسيانها. لهذا لا تؤجل كلمة الحب، ولا تؤجل الحضن، ولا تؤجل الاعتذار، ولا تؤجل الجلوس مع أبنائك، فقد تمر الأيام سريعا ويكبر الأطفال وتبقى الذكريات وحدها شاهدة على ما قدمناه لهم. تذكر دائما أنت لا تعيش فقط في حاضر أطفالك، بل تبني الماضي الذي سيعيشون معه بقية أعمارهم. فاجعل هذا الماضي مليئا بالإيمان، مليئا بالرحمة، مليئا بالإحتواء والابتسامات والذكريات التي تفيض دفئا كلما مرت في خواطرهم. فأجمل ميراث يتركه الوالدان لأبنائهما ليس المال، بل طفولة سعيدة وقلب مطمئن وذكريات لا يبهت نورها مع مرور السنين.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: استمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. التحذير من إفشاء ما يحصل بين الزوجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه أرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكم من تحدث؟ إلى آخر الحديث. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثنا. قال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة. رواه الإمام أحمد. مما يورث حسن الخاتمة الإكثار من سيد الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه الإمام البخاري. كان الهدهد منضبطا، كان هدهد سيدنا سليمان منضبطا في نقل الأخبار، فلم يقل سمعت، بل قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومع ذلك لم يتسرع النبي سليمان عليه السلام كما نفعل نحن، نسخ لاصق، مع علم أن الهدهد لا يجرؤ أن يكذب عليه، بل قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فالتثبت مطلب ديني ومنهج الأنبياء، فلا تنشر ما لم تتيقن، ولا تحدث بكل ما تسمع. مقالة عظيمة النفع لمن عمل بها. قال بعض السلف: انظر كل شيء تحب أن يأتيك الموت وأنت عليه فالزمه، وكل شيء تكره أن يأتيك الموت وأنت عليه فاجتنبه. فتأمل رحمك الله هذه المقالة، فإنها عظيمة النفع. لمن عمل بها، والله الموفق المعين لا رب غيره. من كتاب النصائح الدينية للإمام الحداد رضي الله عنه. المواظبة على طلب العلم. قال الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل: وينبغي لطالب العلم أن يكون مواظبا على الاشتغال به، فإن الترك مضر ولو قل. وقد

0: هذه الآية فبكى يحيى وقال: إلهي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ وقال ذنون رحمه الله تعالى: هذا برك بمن عاداك، فكيف برك بمن والاك؟ مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: الإعلام ليس مجرد ناقل معلومة أو وسيلة خبر، وإنما هو صانع مجتمعات وحضارات، وباني مستقبل ومنشئ أجيال. فإن لم يكن كذلك فهو وسيلة تدمير فكرية وأداة خراب حضارية. من ينظر إلى الإعلام على أنه محض لهو وترفيه فهو لم يدرك إلا الجانب السوق الغريزي للإعلام، مديرا ظهره الجانب المشرق المشع الذي أقام به الإعلام دولا وأسس به أركان حضارات. وسائل الإعلام هي التي تتحكم في العقول وتدير السياسات وتوجه الرأي العام، وهنا تكمن قوتها وتأثيراتها إيجابا أو سلبا. يقول مالكوم إكس: وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديهم القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وعلى جعل المذنبين أبرياء. ووسائل الإعلام هي أيضا التي تقوي وجهة نظر ما مهما كانت تلك الوجهة غير صائبة، إنما تعرضها بوسائل عدة لتظهر للناس وكأنها الحقيقة التي لا يشوبها الباطل. يقول أمين معلوف في روايته القرن الأول بعد بياتريس: يتصور الناس في بعض الأحيان أنهم لمجرد أن يكون في مقدورهم الوصول إلى العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية سوف يحصلون على وجهات نظر لا نهائية، ثم يكتشفون أن الأمور ليست سوى المعاكس. قوة مكبرات الصوت هذه تقع في تضخيم الرأي السائد فقط في وقت معين، إلى درجة أنها تغطي أي رأي آخر. الإعلام ما لم يكن دافعا للتغيير الإيجابي ومحفزا نحو نمو الإنسان والأوطان وقائدا للفتوحات الفكرية ومانحا لمفاتيح التقدم، فلا يمكن اعتباره إعلاما يحمل رسالة ذا قيمة يعتد بها. ما لم يلامس الإعلام قضايا المجتمع ويسبر أغوارها ويبحث في جذورها ويعرض أسبابها ويناقش حلولها فليس بإعلام يستحق الالتفات نحوه. هذا الأمر لن يتحقق أبدا إن لم يتصدى له إعلاميون يدركون قيمة الإعلام البناءة في نهضة الدول وتطور الشعوب. وهؤلاء هم القيمة المضافة في حد ذاتها، لأنهم يستطيعون بحسهم الفطري وتوجههم المهني وبعدهم الفكري أن يقودوا أمما إلى تحقيق أهداف سامية. نحن بحاجة إلى إعلاميين مبدعين بقدر حاجتنا إلى مهندسين وأطباء ومدراء مبدعين. فكيف يمكن أن يصدر الإبداع ممن لا تربطه بالإعلام لا ناقة ولا جمل؟ كيف يمكن لمن لا يفقه أبجديات الإعلام الذي يضاهي العمل السياسي إن لم يفقه أن يصلح من حال المجتمع ويرصد ظواهره ويقوم علاته؟ الغرب يطلق على الإعلام الكلب المراقب واتش دوغ، كناية على مراقبته من سوء الإدارة والتلاعب بأموال الشعب. لهذا فإنه قد استحق لقب السلطة الرابعة ذات النفوذ المؤثر. أذكر أنه أثناء الاستعداد للانتخابات في بريطانيا والتي ذهبت نتيجتها لصالح حزب المحافظين على حزب العمال في إنجلترا، كان رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون قد التقى في أحد الأحياء امرأة إنجليزية في منتصف الستينات لديها وجهات نظر في قضايا الهجرة والوظائف والجريمة، وبعد أن ركب سيارته ظن أنه في مأمن فنعتها بقوله إنها امرأة متعصبة بيجيتد وومن، لكنه كان قد نسي الميكروفون الإذاعي مفتوحا في بدلته، فإذا به يفضح علانية ويضطر إلى العودة بعد نصف ساعة إلى ذلك الحي ليمكث وقتا طويلا حتى يعتذر للمرأة. لقد كانت هذه الكلمة إضافة مخلة في سجله الانتخابي، استغلها الخصوم فأطاحوا بحكومة حزبه. وفي الغرب أيضا رصد أحد المصورين وثيقة كانت في يد أحد ضباط الشرطة البريطانيين كتب عليها سري للغاية، فإذا بالإعلام يشتعل بسببها إذ كان انزعاجه يتمحور حول كيفية الوثوق بأمن الوطن في الوقت الذي لا يحيط المؤتمنون مثل هذه الوثائق السرية، اضطر الضابط بعد هذه الانتقادات إلى الاستقالة. وهكذا تمارس السلطة الرابعة أدوارها النافذة، مع أنها أخذت بعدا لا يمكن قبوله في تعرضها للخصوصيات وفي اقتحامها لحياة البشر وفي شرائها لأسرارهم. فلا التراخي والتهاون الإعلامي يخدم قضايا الأوطان من جهة، ولا التهور والابتزاز يخدمها من جانب آخر، إنما الذي يخدمها هو الإعلام المعتدل صاحب الصوت الوطني الخالص، الذي لا يمالي صديقا في مصلحة وطنية ولا يناصر فاسدا في قضايا نصب واحتيال. ذلك وحده الإعلام الخالص، لكن أين مثل هذا الإعلام الذي لا تقود التوجهات ولا تدير المصالح ولا تملي عليه العلاقات؟ الإعلام الحقيقي هو الذي لا يتغافل عن القضايا التي تسبب إشكاليات مجتمعية ولا يمر عليها مرورا خاطفا ولا يزينها بالرتوش وهي على عكس ذلك، وإنما يقف إزاءها وقفة مسؤولة ذات عمق وتدقيق، لأنه مرآة المجتمع، كما أنه في المقابل وسيلة للمجتمع يكشف عن المعضلات التي يعانيها أو المطامح التي يتطلع إليها. لا يقتصر دور الإعلام على الاهتمام بحادثة من الحوادث أو قضية من القضايا بعد نشوئها أو بروزها على السطح، وإنما يكمن دوره في الوقاية من حدوث المشكلات وقرع أجراس الإنذار من وقوع الأخطار والتحذير من توسع الظواهر واستفحالها إلى درجة استعصى إيجاد حلها. فإن أغفل الإعلام هذا الدور الحيوي فتلك مصيبة، لكن المصيبة الأدهى إن أدار دفة الإعلام من يرى أن الإعلام إنما هو إعلام الموضة والصراعات البشرية، فيرفع شعار هذا ما يريده الجمهور، وهو شعار مخادع يمرر من خلال الذين يرفعون أجندتهم الفكرية وتوجهاتهم الشخصية التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية. ناهيكم عن منفعة الإنسان الطامح إلى النمو والتطوير. استطاع الإعلام أن يطيح بقيادات ويغير حكومات ويقلب قناعات، وهنا تكمن قوة الآلة الإعلامية التي تستخدمها الدول والمؤسسات، بل والنافذين من أقطاب التجارة والإعلام الدولي مثل روبرت مردوخ الذي يقول: سيصبح الإعلام مثل الوجبات السريعة يستهلكها الناس خلال حركتهم، حيث يشاهدون الأخبار، الرياضة والأفلام خلال السفر على أجهزتهم. نفوذ فرد واحد مثله يجعل تغريدة عن المسلمين ذات أثر، لأنه يملك وسائل إعلام ذات نفوذ قوي، إذ يقول: قد يكون معظم المسلمين مسالمين، لكن يجب محاسبتهم حتى يدركوا ويدمروا سرطان الإرهاب المستمر في النمو بينهم. في المقابل، ما هي فاعلية الإعلام لدينا لكي يكون مؤثرا؟ يقول أيمن جمال منتج فيلم بلال الكرتوني: إن دراسة توضح أن فيلم الرسالة المنتج باللغة الإنجليزية قد تسببت في إسلام أكثر من 20,000 شخص، وهي دراسة موثقة لدى إحدى الجامعات الإنجليزية. الأمر الذي دفعه لإنتاج فيلم بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يتصد الإعلام إلى حملات التشويه التي تقصد تحطيم اللحمة الداخلية للأوطان وغرس بذور الفتنة بين الشعوب، فإنه يعد إعلاما سادرا يتقلب في أحلام الترفيه والإغواء ليصبح سببا فيما آلت إليه غرناطة التي انشغل ملكها بالليالي الملاح والسهر مع الجواري حتى الصباح. الإعلام الواعي هو الذي يشكل سدا منيعا يضاهي في قوته ومكنته الجيوش التي تذود عن حمى الأوطان، بل إن الدور الوقائي والدفاعي للإعلام أهم من دور الجيوش التي تتحرك عند وقوع الأزمات. أهمية هذا الدور تزداد مع زخم الإعلام البديل، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي التي إما أنها تعتمد على الإشاعات التي لا تصدر عن مصدر موثوق، أو أنها تعيد نشر كل ما يقع تحت نظرها من غث وسمين. الخطر في كل هذه السيولة المتلاحقة من الأفكار تبلبل للرأي العام وتشوش تفكيره إن لم توجهه إلى مذاهب غير محمودة فيها ضرر للهويات والأوطان. يصف جيمس برايس مؤلف كتاب الديمقراطية العصرية طبيعة الرأي العام بقوله: الرأي العام يستخدم عموما مجموع الآراء التي يتبعها الناس في الشؤون التي تؤثر في المجتمع أو تهمه. إنه أصناف متنوعة من المعلومات المتناقضة والمعتقدات والأوهام والأفكار المبتسرة والتطلعات. إنه حائر ومفكك ويعوز التبلور والتغير من يوم إلى يوم ومن أسبوع لآخر. لذا فإن هناك علاقة ما بين طبيعة الجمهور والرأي العام. ليس المطلوب من الإعلام التطبيل والمداراة على سبيل المصلحة الوطنية، مطلوب منه أن يتحلى بالمصداقية في النوايا والمهنية في الأداء والاحترافية في طرح الحقائق وعرض القضايا. هكذا يخدم الإعلام الواقع تنمية وتطويرا وكشفا وتصحيحا، وهكذا يخدم نهضة حقيقية للأمة.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: صالح تاجر كبير، بدأ حياته مزارعا بسيطا، ثم نمى زراعته وتجارته، واشترى دكانا يبيع فيه المحاصيل التي يزرعها.
2: ما شاء الله، أثمرت الأشجار يا صالح.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: أتذكر عندما اشترينا هذه الأرض منذ 10 سنوات ولم يكن بها نصف هذه الأشجار؟
3: هذا من فضل الله وتوفيقه يا زوجتي العزيزة، ولكني أنظر إليها الآن وكأني أودعها.
2: تودعها؟ لا تقل ذلك، بارك الله لك في عمرك وعافيتك.
3: لن أعيش أكثر مما عشت، ونعمة العافية لا تدوم، يجب أن أفكر في من يخلفني في إدارة تجارتي وزراعتي.
2: أولادنا الثلاثة بارك الله لنا فيهم.
3: علمتني الحياة أن السفينة كي لا تغرق يجب أن يكون لها قائد واحد.
2: أتريد أن تختار واحدا فقط من أولادك يتولى إدارة تجارتك ويكون هو المسؤول الأول عنها؟
3: نعم، وأدربه من الآن على تولي هذه المسؤولية.
2: وكيف ستختار بينهم؟
3: قالت ابنة شعيب لأبيها عن نبينا موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
2: حقا يا صالح، الكفاءة والأمانة هما معيار كل نجاح.
3: جمعتكم الآن لأخبركم بأنني سأختار أحدكم ليتولى المسؤولية من بعدي.
4: اطمئن يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير، وسأكون خير خلف لخير سلف.
3: وكيف فهمت أنني اخترتك أنت؟
4: لأنني أكبر أولادك.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى إمارة الجيش لأسامة بن زيد، وكان عمره 16 عاما، وكان في الجيش أبو بكر وعمر.
5: نعم، العبرة ليست بالسن وإنما بالثقة. أعلم يا أبي أنك تثق بي أكثر من أي أحد آخر.
3: نعم، أنت ابني الأوسط وأثق بك، ولكنني أبحث عن الكفاءة قبل الثقة.
6: تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر أبنائك إلا أنني أكثرهم سفرا وخبرة بالتجارة.
3: أمرنا الله تعالى أن نعدل بين الناس، وأوصانا رسوله الكريم بالعدل بين الأبناء، ولهذا فلن أعين منكم قائدا عليكم قبل أن أختبركم جميعا، ومن يحصل على أعلى درجة في الاختبار سيكون هو المسؤول عن الزراعة والتجارة من بعدي.
4: وما هو هذا الاختبار؟
3: هذه 3 بذور لثلاثة أشجار، سيأخذ كل منكم واحدة يزرعها في أرضه ويعتني بها ويباشر رعايتها بنفسه.
5: ثم ماذا؟
3: بعد 1 سنة كاملة من الآن سأذهب لأرى الأشجار التي زرعتموها، وصاحب أجمل شجرة سيحل محلي وسيكون هو القائد عليكم.
6: زراعة شجرة واحدة تفصل بيننا؟
3: ألم تتفق معي على أن الكفاءة هي المعيار؟ فليثبت كل منكم كفاءته في زراعة شجرته.
1: مر عام من العمل والجهد، الأبناء الثلاثة زرعوا بذورهم وانتظروا النتيجة، وكل منهم راوده الحلم في أن يختاره أبوه ليخلفه في إدارة أعماله.
2: ما شاء الله يا خالد، كبرت شجرتك.
7: الشجرة الوحيدة التي أثمرت من الشجرات الثلاثة يا زوجتي الجميلة.
2: وهل رأيت شجرتي أخويك؟
7: رأيت شجرة أخي الأصغر، لم تثمر،
2: ولكنني عرفت أنها أجمل من شجرتنا.
7: أنا أعرف أبي جيدا، يهمه الإثمار أكثر من الجمال. إنها شجرة فاكهة وليست شجرة زينة.
2: وشجرة أخيك الأوسط؟
7: لم أعرف أين زرعها، ربما أراد أن يخفيها عنا خوفا من الحسد.
2: يعني ذلك أنها أفضل الأشجار؟
7: ربما من وجهة نظري، لكن اطمئني، شجرتنا ستفوز بالجائزة وسأصبح أنا القائد من بعد أبي.
2: وأصبح أنا زوجة القائد؟
7: نعم، استعدي لهذا اللقب من الآن.
6: انظري يا أمي إلى شجرة ابنك الأصغر،
2: رائعة يا يوسف،
6: أروع من شجرة خالد.
2: لا أستطيع الحكم، والدكم هو الذي سيحكم بينكم.
6: وشجرة عمر؟
2: لم أرها حتى الآن.
6: كيف؟ اعتقدت أنه يخفي مكانها عن الجميع إلا أنت.
2: ربما من أجل المنافسة أخفى الأمر عني أنا أيضا.
6: يبدو أنه يحضر لنا جميعا مفاجأة كبيرة.
2: أتخشى أن يحصد هو الجائزة ويصبح القائد؟
6: لا، ولكنه الفضول، أريد أن أعرف ما في هذه الشجرة جعله يخفيها عنا جميعا.
2: أيام قليلة ويأتي موعد الحكم، وسنرى ونعرف كل شيء.
6: ادعي لي يا أمي أن أفوز بهذه المنافسة.
2: يا بني، أنتم كلكم أولادي، أحبكم جميعا وأدعو لكم بكل خير.
1: جلس الابن الأوسط حزينا في أرضه، واقتربت منه زوجته.
8: ماذا ستفعل يا عمر؟
9: والله لا أعرف يا هند.
8: يظن أخواك وأبوك وأمك أنك زرعت شجرتك وأخفيتها عنهم.
9: ولا يعرفون أنني لم أزرع شيئا.
8: لا يا عمر، لقد زرعت البذرة ولكنها لم تطرح.
9: وما الفرق؟
8: لقد أديت ما عليك، على مدار عام كامل فعلت كل شيء من أجل أن تطرح بذرتك. أخذت بالأسباب واجتهدت أكثر من أخويك، وحاولت أن تعرف أين العلة.
9: وفي النهاية ما النتيجة؟ حصل أخواي على شجرتين جميلتين يدخلان بهم المنافسة، وأنا لم أحصل على شيء.
8: هذا نصيبك، ووالدك سيقدر مجهودك.
9: أخشى أن يتهمني بالكسل والفشل، وربما أصبح أخي الصغير قائدا علي.
8: منذ تزوجنا وأنت تقول لي إن الإنسان يفعل ما عليه ثم يفوض أمره لله.
9: الأمر سيكون صعبا هذه المرة يا هند، أفكر ألا أحضر لحظة إعلان النتيجة.
8: كيف ذلك؟
9: وكيف سأقف أمام أبي وأنا لم أزرع شيئا؟
1: وجاء موعد المسابقة، دخل صالح أرض ابنه الأكبر ليرى ماذا زرع.
7: مرحبا بك يا والدي، ها هي البذرة التي أعطيتني إياها منذ عام واحد، انظر كيف نمت وأثمرت.
3: ما شاء الله. ماذا صنعت يا خالد لكي تثمر الشجرة في عام واحد فقط؟
7: باشرتها بالري والتقليم وظللت أرعاها ليل نهار.
3: حسن، لننتقل إلى شجرة أخيك الأصغر.
6: انظر يا أبي إلى جمال شجرتي.
3: إنها فعلا جميلة يا يوسف. كيف وصلت بها لهذا؟ هذا المنظر الساحر.
6: هذا سر إبداعي ولن أبوح به.
7: ولكنها ليست مثمرة كشجرتي.
6: ومن قال إن الإثمار هو الأهم؟
3: لا تتعجل الحكم، فلننظر أولا ماذا زرع أخوكما عمر.
7: إنه في أرضه الآن، ولكننا لا نعرف أين هي الشجرة التي زرعها.
6: يبدو أن وراءها سرا كبيرا.
5: وجاءت اللحظة التي كان يخشاها الابن الأوسط.
3: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أين زرعت شجرتك يا بني؟
10: والله يا أبي ليس لدي شجرة.
6: ماذا؟ ليس لديك شجرة؟
3: كيف ذلك يا عمر؟ لقد أعطيتك واحدة من البذور كما أعطيت أخويك.
10: بذرتي لم تطرح، وبقيت عاما كاملا أحاول زراعتها ولكني فشلت.
7: لقد ظننا أنك تخفيها عنا.
6: هل ظللنا طيلة هذه الفترة خائفين من سراب؟
3: لا داعي للضحك. الليلة تأتون جميعا إلى منزلي، وسأعلن نتيجة المسابقة، وأقول لكم من منكم سيكون القائد من بعدي.
7: أمي، لقد تأخر أبي كثيرا،
6: وعدنا أن يعلن علينا اليوم نتيجة المسابقة.
5: خرج الأب من حجرته واتجهت إليه أنظار الجميع.
3: تريدون أن تعرفوا النتيجة. أعرف أنكم اشتقتم كثيرا إلى هذه اللحظة.
7: نعم.
3: الفائز هو عمر.
10: أنا؟
7: مستحيل،
6: إنه لم يزرع شجرته.
3: حقا؟ لماذا يا عمر لم تستبدل بذرة صالحة ببذرتك الفاسدة وتزرع الصالحة؟ أو لماذا يا عمر لم تأتي بشجرة مزروعة أصلا وتهمني أنك أنت الذي زرعتها؟
10: كيف ذلك يا أبي؟ هل أكذب عليك وأخون الأمانة؟
3: هكذا فعل أخواك.
8: ماذا تقول يا صالح؟
3: أقول الحقيقة يا فاطمة.
7: لا يا أبي، لم نكذب عليك.
3: بل كذبتما.
6: لماذا تظن ذلك؟
3: ليس ظنا بل يقين. لقد أعطيت أبناءنا الثلاثة 3 بذور ميتة لا يمكن أن تنبت أبدا. خالد ويوسف خدعاني وزرعا بذرتين سليمتين، ولكن عمر كان أمينا وصادقا ولم يحاول خداعي. اعترف بفشله في زراعة البذرة وفضل أن يخسر منصب القائد على أن يكذب علي، ولهذا فهو الفائز الوحيد في المسابقة، هو القائد والمسؤول الأول عن الزراعة والتجارة من بعدي. لقد أعطيتكم 3 بذور لتزرعوها 3 شجرات، ولكني في الواقع كنت أحاول أن أزرع فيكم بذرة الأمانة.
11: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل، ويا مغني يا كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: أكو صحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم. كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم